الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى ياللي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا كلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمة شا قال لي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة.

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتفرق